جدل شمس جديد انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كسخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو

منها النار ومنها الماء فيها الطائر والهان فيها التائه التائب فلا فرح ولا حزن ولا ثقل ولا وزن ولا نار أهاب بها ولا طمع ولا عدن مرادك حسب أحوالي ومنك البأس والوهن فما